0: Assalamu alaikum. If you like this video, don't forget like and comment and to share the prayer on the Prophet. And don't forget to subscribe to our channels.
1: إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وكومنت سبسكرايب لكل القنوات بتاعتنا. السلام عليكم.